اللهم ارحمك وارحمك بوالدينا، اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم اجعلنا ذخرا لهم، اللهم اجعلنا ذخرا لهم بعد موتهم يا رب العالمين، بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، محبا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، اللهم ارحم هذا الجمع ببره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زده إلى بره برا، اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما، اللهم أصلح له ذريته وارزقه بر أبنائه وبناته، واملأ يده وقلبه غنى. ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه، عاقا لوالديه، منشغلا عن والديه، فخيرا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، وأيقظه من غفلته، واجعله بهما بارا رحيما قريبا. إلهنا ومن

وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة نسألك ألا يتخلف منا أحد. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم حرم أجسادهم على النار. اللهم يا الله نسألك لمن أتى هذا الجمع من قريب أو بعيد اللهم أحل عليه رضوانك فلا تسخط عليه أبدا. برحمتك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

0: لیفٹنٹ جاسم حسن اور ان کا تعلق ہے ادارۃ اتصالات و نظم المعلومات سے, کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ سے. اور آخری سوال ہمارا ان سے ایمرجنسی جو ان رابطہ کے حوالے سے ہم پوچھیں گے ان سے, اگر کہیں بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو, آپ کو سپورٹ چاہیے تو آپ کیسے یہ سپورٹ حاصل کر سکیں گے؟ ایمرجنسی تو نہیں, اسے کہیں گے ہاٹ لائن, ٹھیک ہے, خط و ساخن یعنی ہاٹ لائن. تو کوئی اس ان کا کوئی ایسا کوئی خاص یعنی وہ ہے نمبر ہے یا پھر ٹیکنیکل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے ان سے رابطہ کریں, سلسلے میں ہم ان سے رہنمائی طلب کریں گے. صحت الملازم جاسم حسن من ادارة الاتصالات ونظم المعلومات, سؤال اخير بخصوص يعني الخط الساخن والدعم الفني, اذا واجه المستخدم اي مشكله يعني في تطبيق متراش او يحتاج الى مساعده, فما رقم الدعم الفني وكيف الخدمه متاحه لمدى الساعه؟ حبذا لو توضح النقطه هذه.
1: لضمان تجربه لا تتوقف ومعالجه اي استفسارات او معوقات تقنيه قد تواجه الجمهور, خصص مركز الاتصال والدعم الفني المباشر عبر الرقم 234-2000 ويعمل على مدار الساعة طوال يوم الأسبوع.
0: جميل جميل. بخصوص يعني حبذا لو تضيف النقطة هذه يعني سيادة الملازم, بصفة عامة ربما تكون هذه رسالة أخيرة لأن الوقت داهمنا, باقي بس ثلاثة ونص دقيقة. في ناس يعني يحسون أن لسه مش متعودين على استخدام التطبيق وكذا, فما أهمية استخدام هذا التطبيق؟ يعني
1: أول شيء مثل ما قلنا التطبيق هذا يخدم الجميع, فالخدمات اللي متواجدة فيه تسهل عليك حياتك, يعني بدل ما تروح الوزارة مثلا, أنت اليوم تبي تبيع سيارتك, تبي تشتري سيارة, تبي تغير لون السيارة, أنا قلت لك نبدأ عن الخدمات, لكن لو بتعمق في كل خدمة ما نحتاج فوق الثلاث ساعات نقعد نتكلم.
0: صح.
1: فالخدمات اللي موجودة بتسهل حياتك بشكل عام, تبي تجدد جوازك, تبي تغير اسمك, تبي تغير الجواز اللي أنت كنت جاي فيه يعني بدلته حق إقامتك, تبي تنقل سمة إلى سمة, تبي اللي تبي متواجد, ما يحتاج تزور الوزارة. يعني على الأغلب لو رحت مثلا الجوازات والخدمة متواجدة في مطراش راح يقولك خلاص سوها عن طريق مطراش. إذا جيت على سبيل المثال تبي تبدل لوحة سيارتك فقدتها, تقدم البلاغ وتتبع الإجراءات وتقدر تختار مثلا شكل اللوحة, ففي تفاصيل دقيقة هي تسهل عليك يعني الإجراءات وتخليها مبسطة ويكون الشيء جاهز لك, يعني بدل ما تروح تنتظر يصدرون لك اللوحة أنت تروح اللوحة جاهزة لك. فهاي هي الهدف, أنه بدل ما تروح تنتظر وتضيع وقتك تحفل الوقت يعني ثمين.
0: صحيح.
1: فإحنا نثمن وقتك عشان نسهل عليك, نجهز لك الشيء ويجيك ليه عندك. صحيح. في النهاية في رسوم بسيطة يعني عليها.
0: صحيح. وإحنا كمان بدورنا نثمن جهودكم, ما قصرتم أنتم بدوركم, وزارة الداخلية مشكورين, جزاكم الله خيرا. وإلى هنا نختم البرنامج. هذه الرسالة يعني أن الواحد يستخدم هذه الخدمات ويتعرف عليها وتفاديا عن كل هذه الروحات والجايات واستخدام بشكل يعني على مدار 24 ساعة كما ذكرت, يعني يقدر يستفيد. جزاكم الله خير. سامعين الكرام, جلسة كي همانا مهمانا لفتنان جاسم حسن أحمد المال بيهمار ست تشريف المات هي إدارة الاتصال ونظم المعلومات سون كتعلق هي. اور آخری جو نقطہ تھا ان سے ہمارا, ان سے جانکاری لینی تھی کہ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ کوئی ہاٹ لائن وغیرہ جو اگر کوئی حالات پیش آ جائے, کوئی مشکلات درپیش ہو تو ہم کیسے ان سے مستفید یعنی ان سے رابطہ کریں گے, تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا نمبر ہے, خاص ایک نمبر ہے 234-2000, ٹھیک ہے. تو اس نمبر پر آپ ٹیکنیکل کوئی بھی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں مطراج ایپ کے یوز کے حوالے سے, آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ ضرور وہ سلسلے میں آپ کو جواب دیں گے. اور جو ٹائم آورز کے انہوں نے حوالے سے بتایا کہ ورک آورز کے حوالے سے, تو وہ بھی انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی کہ وہ 24 گھنٹے ساتوں دن وہ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں, اور آپ جب اب کوئی مشکل پیش آ جائے آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. اور آخری جو میسیج ان سے ہمارا ڈسکشن یہی رہا کہ آپ مستراش ایپ کو صحیح سے جانیں, اسے مستفید ہوں, بجائے اس کے کہ آپ مختلف اداروں میں جائیں گے گاڑی کے نمبر پلیٹ وغیرہ کے حوالے سے, اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ جاؤ پہلے آپ اس کو آٹومیٹکلی الیکٹرانکلی آپ اس کو وہ کرو, آپ کے پاس چیز تیار ہو کر آ جائے گی. تو مستفید ہوں, اور قطر کی جو ڈیجیٹل ترقی کے راہ میں آپ بھی ایک یعنی معاون بنیں, اور انہی امید اور انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. السلام.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107
3: دل سے دیسی.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

بعدها. رب أعود بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف.